0: yuktar qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor xo'xonlik.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف